على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

مستمعين الكرام، من القدس العاصمة وغزة الشامخة. مستمعين من رام الله والخليل إلى جنين ويافا، مستمعين من عكا وحيفا وكل شبر من أرض فلسطين، نحييكم ونرحب بكم في برنامجنا الإسبوعي، برنامج الإذاعة الإسبوعية من ملبورن أستراليا. ونجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في الوطن العربي والوطن غير العربي، مع الموسم التاسع من برنامجكم الإسبوعي، برنامج الإذاعة الفلسطينية، الذي يبث كل مساء اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبورن. كذلك هي 11 صباحا بتوقيت القدس الشريف، عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف، عاصمة فلسطين التاريخية، فلسطين العظمى.

0: وبرنامج الإذاعة الفلسطينية هو برنامج يبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير قناة 88.6 FM بلينتي فالي، حيث يقدم لكم هذا البرنامج فقرات متنوعة طبية وعلمية دينية وفنية ترفيهية وتاريخية ثم سياسية، ولكن بطابع فلسطيني. وسوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية، وسوف نحاول أيضا كالمعتاد بأن يكون معنا الإعلامي المميز محمد مطر من غزة لينقل لنا أخبار فلسطين مباشرة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأخبار الجوية لمدينة ملبون. يسعدنا استقبال مكالماتكم على الرقم 03940421 من داخل أستراليا. كما نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب على الرقم 04224584446. ومن خلف الميكروفون يرافقكم هذه الليلة محدثكم جمال السعافين، ومعنا أيضا الإعلامي
1: وهذه
0: الجميل.
1: تحية من محدثكم محمود بسطامي.
0: نعم، وتحية لكم من فريق الإعداد، ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الأفاضل.

الجيش الإسرائيلي يسجل أكثر من 1300 إصابة في صفوفه منذ نهاية فبراير. أصيب جنديان إسرائيليان في جنوب لبنان، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة، ليرتفع بذلك عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير شباط الماضي إلى 1302 بحسب الإحصائيات الرسمية للجيش الكيان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس الأحد أن الجنديين أصيبا إثر استهداف صاروخي أصاب قوات في جنوب لبنان. وبحسب إحصائيات الجيش فقد قتل 31 عسكريا إسرائيليا بينهم ضابطان منذ بدء الحرب على إيران ولبنان.

ومستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويحاولون إحراق مسجد. حيث صعد مستوطنون صهاينة مساء الأحد اعتداءاتهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إحراق مركبات أو مركبات والاعتداء مركبات عفوا يعني سيارات والاعتداء على قرى ومحاولة إحراق مسجد. هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مستوطنين هاجموا قرية برقة شرق رام الله وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن السكان من إخماد الحريق. هذا وأضافت الوكالة بأن جيش الاحتلال الصهيوني نشر قوات في المنطقة بعد هذا الاعتداء.

بدأت شبكة الإنفاق المناصرة للحق الفلسطيني تبرز كحالة مالية مسيسة بصورة غير مسبوقة في عمق معادلة ومشهد الانتخابات النصفية الأمريكية. الشبكة الأمريكية الفلسطينية تأسست في شهر شباط الماضي فقط، لكنها في وقت قصير تحولت إلى لاعب أساسي في تحدي منظمة أيباك ومزاحمتها في عدة مدن وولايات أمريكية. الشبكة أعلنت خلال أيام قليلة عن تدخلات انتخابية بملايين الدولارات في سباقات الكونغرس ومجلس الشيوخ في مواجهة مباشرة مع شبكة الإنفاق الانتخابي التابعة للوبي الإسرائيلي في نيويورك. وأعلنت المنظمة عن حملة إنفاق بقيمة 2 مليون دولار لدعم 3 مرشحين تقدميين للكونغرس، هم دارليز أفيلا وشوفالي وكليلر وفولدس وبراد لاندر، وجميعهم مدعومون من عمدة نيويورك زهران ممداني. وتكشف تسجيلات أو سجلات التمويل أن رجال أعمال الفلسطينيين تبرعوا بملايين الدولارات، على رأسهم رجل الأعمال محمد وقاص بمبلغ مليوني دولار، بينما قدم المستثمر في وادي السيليكون عمر حسن مبلغ مليون دولار آخر. وبذلك يصل إجمالي التبرعات المعلنة عن الممولين الرئيسيين فقط إلى نحو 4 ملايين دولار، ما يجعل American Priority واحدة من أسرع لجان العمل السياسي نموا في الولايات المتحدة. والمعركة الأكبر لشبكة الإنفاق ستكون في ولاية ميشيغان.

وإليكم نشرة الأخبار الجوية لمدينة ملبون. اليوم هو الاثنين الموافق 15 من الشهر السادس جون للعام 2026. درجات الحرارة 4 درجات للصغرى و17 للعظمى وغائم كليا وممطر. أما غدا الثلاثاء فدرجات الحرارة تتراوح بين 13 و19 وأيضا غائم كليا وممطر. بينما يوم الأربعاء درجات الحرارة ترتفع إلى 21 للعظمى و14 للصغرى وغائم أيضا كليا. أما يوم الخميس ويوم الجمعة فهو غائم جزئيا وممطر، بينما درجات الحرارة تتراوح يوم الخميس بين 15 إلى 19 ويوم الجمعة بين 10 درجات و15. نشرتنا انتهت. دمتم.

بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، تتقدم الإذاعة الفلسطينية إلى المستمعين الكرام بأحر التهاني والتبركات أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة.

نعم، ونبارك لمستمعينا الكرام بأن اليوم هو أول أيام السنة الهجرية 1447 هجرية، الأول من محرم، وألف مبروك للمجتمع العربي والإسلامي وللإنسانية أجمع.

وبالأمس بالأمس كان التقويم محملا بثلاثمائة وستين ورقة، وبقي منها ورقة أو ورقتان. أين ذهبت تلك الأوراق؟ ليست القضية ورقة تقويم، بل أيام مضت وأعمال دونت

فاللهم أخرجنا من هذا العام العام الجديد كما أخرجتنا من العام السابق، ولا تخرجنا إلا وقد شملتنا برحمتك وأصلحت بنا أحوالنا وغفرت ذنوبنا وتقبلت أعمالنا الصالحة وتجاوزت عن سيئاتنا. وأن تجعل أيامنا المقبلة في عامنا الجديد مليئة بالخير والهداية والطاعة والبركة والإخلاص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع التحية لمستمعنا الكريم على هذه المشاركة شهام التلباني من جدة.

يمضي الإنسان عمره وهو يحاول النجاة من أشياء لم تحدث بعد، يرهق قلبه بالتفكير ويحمل روحه فوق ما تحتمل، وكأن المستقبل عدو خفي ينتظر لحظة ضعفه. لكن الأيام تثبت له في كل مرة أن أكثر ما أخافه مر بسلام، وأن كثيرا من العواصف التي صنعها في رأسه لم تزر وقعه يوما. الحياة لا تتعبنا دائما بما يحدث، بل بما نتوقع حدوثه، فنخسر طمأنينتنا في معارك وهمية، ونستهلك أعمارنا في الهروب من احتمالات فقط. لهذا لا تفرط في القلق على الغد، فلله الذي نجاك من أمور ظننت أنها النهاية قادر أن يطمئن قلبك مرة أخرى. ما دام في صدرك نفس يتردد، فلا يزال هناك متسع للأمل ومتسع لحياة أكثر هدوءا مما تظن.

هذه الدنيا دار الأشياء المنقوصة، قد تمشي ولا تصل، ولكن الأجر على السعي لا على الوصول. وقد تزرع الخير ولا يثمر، ولكن زراعة الخير عبادة. ليس كل الذين يستحقون التتويج سيعتلون المنصات، ولا كل المعروفين في السماء معروفون في الدنيا، ولا كل الذين يحملون إلى الجنة في التوابيت ستكون جنازاتهم حاشدة. ثمة بطولات لن يكون معها نياشين، ثمة انتصارات لن يصحبها التصفيق، ثمة عبادات عظمتها أن تكون في الخفاء. وأيضا الشكر للمشاركات، هذه من جدة من أيمن أن

0: إلى أن نتمكن من الاتصال بالصحفي والإعلامي زميلنا في غزة الأستاذ محمد مطر، فنقرأ عليكم هذه المشاركة من ليبيا من الأخت إيمان. في منطقة جبلية في البيرو، ابتكر المزارعون حلا ذكيا لمواجهة انشراف التربة على المحاضرات، حيث يملؤون الزجاجات أو القارورات البلاستيكية المستعملة بالتربة ثم يرصونها على شكل جدران داعمة للمصاطب الزراعية. هذه الجدران تعمل كحواجز تثبيت قوية، فتمنع التربة الخصبة من الانجراف خلال الأمطار الغزيرة، وتحافظ على استقرار الأرضية المزروعة لسنوات طويلة. المثير للاهتمام أن الزجاجات المملوءة تتحول إلى وحدات بناء متماسكة تشبه الطوب، مما يمنح المنحدرات دعما إضافيا بتكلفة منخفضة جدا مقارنة بالحلول الهندسية التقليدية. ولا تقتصر الفائدة على حماية المحاصيل فقط، بل تساهم أيضا في إعادة تدوير الآلاف الزجاجات التي كان مصيرها النفايات أو التلوث البيئي. هذا الأسلوب يجمع بين الزراعة المستدامة وإدارة المخلفات في فكرة بسيطة، أثبتت أن الابتكار لا يحتاج دائما إلى تقنيات معقدة، بل إلى استغلال ذكي لما هو متاح. أحيانا يكون حل المشكلة كبيرة مخبأ بداخل زجاجة بلاستيكية مهملة. أخ جمال، هذا لفت انتباهي إلى ما يقوم به الأخوة في غزة من اختراعات وابتكارات جديدة.
1: نعم.
0: من الأدوات البسيطة التي لديهم الآن من مخلفات الحرب، فيجب أن نضيء في المستقبل على هذه اللمحة والابتكارات الفلسطينية في غزة، لأنه أعتقد في موضوع كبير، هذا الموضوع شيق، وفي فعلا اختراعات جديدة
1: أكيد
0: يقوم بها شبابنا هناك.
1: بتعرف أنا شفت بعض الفيديوهات أنه بيعملوا بيوت.
0: نعم.
1: من الزجاجات الفارغة.
0: صحيح.
1: فياريت فعلا أنه بدل ما تكون الأشياء هذه عبارة عن قاذورات أو عبارة عن تكون عالة على المجتمع أو نرميها في المحيطات، أنه يكون في إلها ريسايكلينج، يعني بطريقة صحيحة
0: استخدامنا.
1: هو المشكلة وين؟ إحنا لأنه في غزة، لأنه صرنا بحاجة، فبدينا نستخدم.
0: الحاجة أم الاختراع.
1: نعم.
0: أما
1: هنا للأسف في الدول الأخرى، لأنه عايشين في رخاء مقارنة بما يحدث في غزة، فللأسف يعني ما زال الأمور لسه بدها وعي كبير. يعني
0: للضرورة أحكام، ونسأل الله أن يفرج عن أهل غزة ويعيشوا حياة الرخاء التي يعيشها باقي الشعوب في أنحاء العالم
1: إن شاء الله. في كنت محمود بدي بس إن يعني نشارك مستمعينا. بتعرف رجاء الحاج أحمد هو مسؤول عن الفقرة الرياضية لسنوات، وطبعا بيعملنا الفقرة من داخل حي الرمال أعتقد، أو
0: في شمال غزة. نعم.
1: في شمال غزة، ومن خلال الخيم، وأرسل لي حتى فيديو بهذا الخصوص. يعني بيوريني بالفيديو أنه من داخل الخيام كيف عاملين دوري فلسطيني، دوري في غزة. تخيل مخدين أرض ومزبطينها وعاملينها ملعب وبعملوا دوري. تخيل يعني في الخيمة وداخل الخيم وبيعانوا عشان لاقوا مي وعشان، لكن بعملوا دوري. هذا إيش ممكن نسميه إحنا؟
0: هذا عدم الاستسلام للواقع.
1: نعم.
0: أو على الأقل محاولة أن يعيشوا بحياة أفضل.
1: صمود
0: وصمود
1: وتحدي
0: أيضا.
1: نعم. وممكن يكون رضا برضو، يعني إنه برضو كمان هم راضيين مع كل هذا اللي بيصير، برضو هم راضيين.
0: عدم الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع ومحاولة العيش بشكل أو بآخر، وأن يستمتعوا بحياتهم مثل كأي إنسان آخر، ولكن بطريقتهم الخاصة.
1: نعم. يعني لو بدك تجيب كل الكلمات الإيجابية مش هنخلص، يعني من هنا لأسبوعين هنضلنا نحط كلمات إيجابية على ما يحدث.
0: هي مختصر مفيد على هذه الأرض.
1: نعم.
0: يستحقوا الحياة.
1: نعم.
0: ما هم يستحقوا الحياة مثل.
1: نعم.
0: مثل أي إنسان آخر.
1: نعم.
0: ولكن يعيشوها بطريقتهم الخاصة.
1: نعم.
0: فهذه
1: هنحاول الآن مع محمد مطر. مستمعين الكرام، طبعا تعرفين الوضع بغزة والاتصالات، ولكن نتمنى أن يعني

0: أولا نأسف لهذا العطر الطارئ الذي أتى بشكل غير بشكل مفاجئ. على كل حال ما زلنا ننتظر الاتصال بالأخ محمد مطر من غزة. نعطي فقط لمحة عن ما يحدث في كأس العالم في أمريكا. لقد لفت انتباهنا بالأمس بمباراة البرازيل والمغرب في خلال الاستراحة. لقد نزل أحد المشجعين المغاربة إلى الملعب وهو يحمل العلم الفلسطيني وضربه في نصف الملعب إلى أن التحق به الأمن وانتقلوا بشكل أو بآخر، ولكنها كانت حركة فعلا لافتة من الجمهور المغربي ومن الجمهور العربي المشارك في هذا المونديال. ففلسطين ما زالت حاضرة في نفوس شعوبنا العربية الجمال.
1: والشيء الجميل طبعا المغاربة، كان المغرب أو الجزائر أو تونس معروفين منذ القدم بدعمهم لقضية الفلسطينية، بل هم جزء منا. لكن لما نيجي نشوف البوسنة والهرسك، أو نشوف أنه البرازيل
0: جمهور البوسنة والهرسك
1: نعم في الشوارع، طبعا الحاجة الحلوة أنه في الشوارع يعني بيعلموا أو بيعطوا دروس للآخرين أنه إحنا مع الشعب الفلسطيني. يعني الشعب الفلسطيني اللي بيكون بجانبه فهو هذا فخر مش لحالنا إحنا.
0: نعم. على كل حال نلقي الضوء على بعد المباريات القادمة الأسبوع القادم أو خلال كما الأيام، سن يوم الأحد أو اليوم الاثنين في مباراة بين إيران ونيوزيلندا، وهناك مباراة بين بلجيكا ومصر أيضا، وهناك مباراة غدا بين فرنسا والسنغال، وأيضا مباراة حامية بين الأرجنتين والجزائر، وأيضا الأردن وأول مشاركة له ستكون مباراة يوم الثلاثاء أيضا ومع النرويج. فهذه كانت أبرز أو ستكون هذه أبرز اللقاءات القادمة في كأس العالم.
1: طب معلش أنا بس بدي أسأل سؤال، يعني الآن أنا لو فلسطين بيلعب مع أستراليا حكون طبعا أو أي حدا حيكون في حيرة، بس طبعا أكيد حشجع فلسطين من غير نقاش.
0: الأتراك كان... كانوا بحيرة مبارح.
1: نعم كان مبارح تركيا مع أستراليا، وكان فعلا يعني أنا شخصيا أنا برضو ما كنت في حيرة، يعني أنا شجعت الشيء اللي هو ينتمي إلي يعني. بس الأردن الآن بيلعب، لنفرض أنه كان بيلعب مع أستراليا، إيش بده يكون؟ أنا بعرف أنك فلسطيني وأنا فلسطيني، بس نعم. الأردن لأنه يعني تموت لنا أيضا بصلة
0: يعني عاطفيا سنكون مع الأردن.
1: نعم.
0: بشكل أو بآخر تلقائيا، لأنه أكيد دولة شقيقة ولا كل الدعم وكل أكيد. الاحترام
1: أكيد أكيد،
0: فهذه جزء من عقيدتنا وجزء من تراثنا. يعني ينتمي الإنسان بالنهاية أولا أو آخرا، نقدر ونثمن أستراليا وما تقدمه لنا، ولكن هذه عواطف يعني ليس نعم. لها علاقة بالواقع وقت اللي نحن عايشين فيه.
1: نعم.
0: فهذه عاطفتنا يا صديقي الجميل.
1: يعني مش خيانة أنا بعتبرها، لأنه في بعض يعني المقربين وإحنا بنتناقش يعني بيقول لا هذه خيانة، إحنا لا بنحب أستراليا.
0: هي بالنهاية لعبة فوتبول يعني. نعم. لا أكثر ولا أقل.
1: نعم. نعم.
0: الخيانة صحيح. هي موضوع آخر يعني. لا صحيح. لا تدخل في هذا الإطار يعني.
1: صحيح. بعدين لأنه هي يعني دائما الشيء اللي بتلاقيه أقرب إليك انت غصب عنك، يعني هذه سايكولوجيا يعني
0: صحيح.
1: لما تلاقي حدا اقرب لك غصب عنك مش على كيفك. احنا طبعا نثمن زي ما قلت ونقدر الدور اللي عملته استراليا معنا وكيف دعمتنا كمواطنين واعطتنا الجنسيه ونحترمها، وايضا لاخر نفس احنا ننتمي لها، ولكن الاشياء اللي فيها عواطف او هذه بتكون بالغصب، يعني الواحد ما بيقدر يميز يعني.
0: يا ستي بيعذرونا أعتقد بذلك.
1: إن شاء الله.
0: على كل حال كل التحية للجمهور العربي الذي يدعم القضية ويدعم الفرق المشاركة في كأس العالم، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل الفرق العربية الموجودة في كأس العالم
1: إن شاء الله. في فيديو وريتني يا محمود، هل يعني سهل إن إحنا نوري
0: خليني أطلع لك، لأنه عن جد ملفت للنظر هذا الفيديو اللي هو هذا الشاب المغربي اللي نزل من الجمهور وحمل،
1: والله إنه رائع جدا،
0: الراية الفلسطينية ما أعرف شو زنبين.
1: نعم. بس افتح الفيديو إذا ممكن.
0: أوكي سوري. واضح؟
1: لحظة. نعم.
0: تخيل في نصف الملعب أثناء الاستراحة
1: لا رائع رائع جدا، بس ان شاء الله ما يحبسوا. لا لا شيء رائع جدا
0: اكيد اعتقدوا.
1: صراحه يعني شيء يعني ابداع ابداع جدا. يعني كويس انه المستمعين بتفرجوا لانه شافوا شايفين الوضع كيف، انه علم فلسطيني رفرف في امريكا او في كندا او في المكسيك، يعني هي كلها امريكا الجنوبيه.
0: وفي حدث كانت عالمي.
1: نعم وفي حدث عالمي كل العالم بيشوفه. خلص الفيديو يا طيب. محمود ونشكرك ومستمعينا طبعا ابقوا معنا.

وسوف نبدأ الفقرة الحرة بحكاية مثل، والمثل هو رجعت حليمة لعادتها القديمة. طبعا احنا بنسمع من واحنا صغار رجعت ريما لعادتها القديمة، هنا هي رجعت حليمة لعادتها القديمة. ويضرب هذا المثل في الشخص الذي لا يستطيع العدول عن عادته القديمة مطلقا، فمثل ما قالوا بأن الطبع غلاب، أصبح هذا المثل أيضا دليلا على أن الشخص لن يتغير بشكل كامل، بل سيعود إلى عاداته القديمة في يوم من الأيام. ويرجع أصل هذا المثل إلى امرأة في العصر الجاهلي تدعى حليمة، وهي زوجة حاتم الطائي طبعا، والكل يعرف من هو أبو الكرم حاتم الطائي، والذي كان أحد

أعظم شعراء العصر الجاهلي ومضرب المثل في الكرم، حتى أن الكرم قد نسب إليه فيقال عن الشخص الكريم كرمه كرم حاتم، أو يقال عن الكرم الشديد الكرم الحاتمي، أي أن الكرم المبالغ فيه يشبه كرم حاتم الطائي. ولكن وللمفارقة كانت زوجته حليمة مضرب المثل في البخل، فكانت عندما تطهو الطعام تضع سمنا قليلا جدا، وأحيانا لا تضع سمنا أبدا، فعاب زوجها ذلك عليها وقال لها أنهم قالوا قديما أن من تضع سمنا كثيرا في إناء الطهي يطول عمرها. وبالفعل بدأت حليمة تضع الكثير من السمن في إناء الطبخ أثناء إعداد الطعام الذي تطهوه لضيوف زوجها، واستمرت على ذلك لسنوات عدة، ولكن حدث لها مصاب جعلها تتوقف عن عادتها الجديدة هذه وترجع إلى ما كانت عليه، ألا وهي فاجعة وفاة ابنها الوحيد الذي كانت تحبه حبا جما كالمعتاد طبعا، فأصابتها حالة اكتئاب مزمنة جعلتها تقلل السمن في الطعام حتى لا يطول عمرها لتموت وتلحق بابنها سريعا. ومن هنا أتى المثل الشعبي: عادت حليمة لعادتها القديمة أو لعادتها القديمة، الذي يضرب عند عودة الشخص إلى عادته القديمة مرة أخرى.

0: محمود، المثل، انت ما كنتش معي انا بعرف، بس المثل رجعت حليمة لعادتها القديمة. احنا تكلمنا على حاتم الطائي اللي هو ابو الكرم، وزوجته كان مضرب البخل.
1: نعم.
0: وكانت لما تطهو كانت تحط شوية سمن مش كتير، فقال لها عشان عمرك طول، اللي بتحط سمن كتير عمرها بطول أكتر، فصارت تحط السمن. الآن خلاها تنعدل، خليها بالبلدي إنه خلاها تصير كريمة، بس لما مات ابنها الوحيد بطلت تحط سمن كتير عشان ما بدها عمرها يطول. الآن أنا سؤالي، يعني كيف واحد بيكون مضرب مثل بالكرم وزوجته بتكون مضرب بخل؟ أنا هذا سؤال عندي جوابه، بس أنا بدي أسألك، بدي أشوف كيف يعني
1: مش ممكن. ضروري يعني، هي الحياة فيها هيك وفيها هيك.
0: لا بدي تعليق، يعني أنا بعرف الحياة فيها هيك وفيها هيك، بدي تعليق. يعني هيك على الهواء،
1: هذه طبيعة الحياة. يعني سبحان الله، لما يكون الإنسان الرجل شوي عصبي بتكون المرة هذه، بتكون المرة هذه بيكون الرجال عصبي، فهي طبيعة الحياة، مش هنصير في توازن في
0: عليك نور، عليك نور، هو هذا التوازن. إنه هي ممكن تكون مش بخيلة وممكن تكون كريمة جدا، ولكن هو الكرم المبالغ فيه اللي بخليه يذبح الحصان،
1: يعني
0: نعم. فأكيد أكيد هو اعتبرها أنه هي بخيلة، يمكن هي كانت تحط السمن كتير بس بالنسبة له بده إياها تحط أكتر، فبالتالي مقارنة به اعتبرها أنه هي بخيلة، لأنه البيت، شوف بيت الكرم صعب يطلع منه حدا من الأساسيين، يعني الأب والأم، صعب أنه بيت كرم ألاقي الأم أو الأب يكون بخيل، أو حتى أفراد الأسرة كمان صعب، يعني ما بقولش مش مستحيل ولكن صعب، لأنه بتكون هذه عبارة عن عادات و
1: يعني صعب. ومن شب على شيء شب عليه.
0: نعم، ولكن أنا لما قرأت المثل قبل، يعني بحضر من مبارح، أنا قعدت أفكر كتير إنه كيف حاتم الطائي ومرته، يعني هذه مستحيلة، يعني ما بتركب يعني، فوصلت للحل اللي أنت وصلت له، يعني ما شاء الله، يعني على الهواء مباشرة، صعب حدا يحرجك يا محمود، على طول جبت الجواب ما شاء الله.
1: أنا عم بقرب موضوع آخر بس قريب، بس مش مشكلة.
0: أنا بعرف، كان محمود بحضر لموضوع، الموضوع خلينا محمود بدل ما نحضر له هيك باختصار،
1: في لا هو بس كنا بنقول على أساس أن يوم الجمعة القادم نعم حيكون في هناك حفل،
0: نعم
1: غناء، مش خل مش غناء، خلينا حفل موسيقي لنعم المساعدات للبنان وللصليب الأحمر اللبناني في لبنان،
0: بس كمفاجأة للمستمعين، يعني مين يتوقع مين اللي حيكون موجود؟
1: رامي مارسيل خليفة هو العازف البيانو المشهور.
0: نعم.
1: ابنه لمارسيل خليفة حيكون موجود، وبالإضافة مارسيل حيكون قضيف شرف.
0: يعني حفل. يعني أنا مبارح إيش قلت لك محمود، قلت لك مارسيل خليفة يعني قام من القامات، يعتبر زيه زي ياسر عرفات، ولا زيه زي تشيفارا، ولا لما نقول بصراحة بجد، يعني أنا بعتبره، وطبعا يعني أطال الله في عمره، بس لكن لما بده يموت الناس هتعرف أنه هو من الأعلام اللي المعروفين في الحرية، حرية الإنسان.
1: خلينا نقول هو من وضع فن المقاومة.
0: نعم.
1: أو خلينا نقول الفن المقاوم بشكل
0: نعم.
1: أو بآخر
0: نعم.
1: فهو من أعمدت الفن المقاوم في العالم العربي الذي بدأ في لبنان، مع أنه بدأ في فرقة فلكلورية قبل ما يبلش في لبنان، بس أنا بعرف يعني التاريخ اللي حصل أنه كان في معهم بالفرقة الكراكلة كانوا يعني يسموها فرقة تهتم بالتراث اللبناني بالفلكلور وبالرأسات والدبكي والمسرحيات الموسيقية الغنائية. فخلال قبل بداية الحرب اللبنانية تأثر في استشهاد واحدة من اللي كانت معهم بالفرقة، كانوا راجعين من الحفل وأصيبت في رصاصة واستشهدت، فهذا خلى عنده يعني تحول 180 درجة بالفن إلى أن يتحول إلى فن مقاوم، من فن فولكلور يهتم بالفولكلور فقط إلى فن يهتم بالقضية ويهتم بالشأن الإنساني وبالشأن المقاوم، فأصبح هو من الفنانين المقاومين خلينا نقول بشكل أو بآخر، إلى أن أخذ شهرته من أشعار محمود درويش وأشعار الشعراء العرب الآخرين، فهو قام من قامات الفن المقاوم خلينا نقول.
0: طب بالمناسبة طبعا احنا بنعمل برين ستورمينج، لأنه فنان أو مقاوم خلينا نسميه، لأنه فنان هي تقلل من قيمته بصراحة. هو فعلا فنان، ولكن هو كمقاوم عالمي أنا بسميه، يعني شوي هيك نعطي وقت للموضوع. يعني مثلا نتدارس مثلا بعض الأغاني المشهورة له. أنا فاكر ريتا والبندقية،
1: نعم، وهي انشهر بأمي أحن إلى خبز،
0: أحن إلى خبز أمي، نعم نعم
1: مريتا، نعم انشهر بها أيضا. وهناك أغاني يعني كثير من أغاني.
0: طب ريتا، ريتا والبندقية بتعرف يعني قصتها؟ يعني
1: نعم، هي قصة العلاقة ما بين محمود درويش والفتاة اليهودية التي كان يعيش لما كان يعيش، نعم، في فلسطين المحتلة. فكان له علاقة مع هذه الفتاة ووضع هذا الشعر، فانتشر هذا الشعر، نعم، بالأحرى خلينا نقول أخذ يعني بشكل أو بآخر صار مشهور جدا بعد ما غناها مارسيل خليفة.
0: نعم.
1: بس اللافت للنظر أنه مارسيل، أنا بتذكر من حوالي 20 سنة لما كان حابين في أحد المهرجانات الأسترالية الانتر يعني مالتي كالتشر، قد كانوا قد دعوه إلى أن يحضر هذا الحفل، ولكن عندما علم أنه في المهرجان هناك من مغنيين قادمين من دولة الكيان، رفض أن يحضر هذا الاحتفال أو هذا المهرجان، رغم أنه كان يعني مهرجان دولي وعالمي. من هذا بتذكر حوالي 20 سنة من هنا في ملبورن.
0: طب ليش رفض؟
1: رفض لأنه من المشاركين في هذا المهرجان هناك من هم فنانين من دولة الكيان، فرفض أن يشارك، نعم، في هذا. يعني عنده مبدأ عرف
0: أكيد طبعا، أكيد أكيد.
1: يعني فنتمنى له كل الخير وطول الصحة، ويشرفنا أن يكون في ملبورن.
0: طب نرجع شوي برضو، يعني حلو أن احنا نعطي كمان خمس دقائق لفنان،
1: وانتبه بالإضافة أنه يعني أتى ليشارك في حفل غنائي رعود ريعه للصليب الأحمر اللبناني والهيئات الخيرية في لبنان التي تدعم أو التي تقوم الآن بمعالجة المرضى والمصابين من جراء الهجوم الصهيوني على أهلنا في جنوب لبنان.
0: طيب ريتا والبندقية، يعني إيش مقصود بالبندقية؟ أول شيء طبعا ريتا هي مش فلسطينية طبعا،
1: أكيد مش فلسطينية،
0: هي من الطرف الآخر، نعم، عشان ما يقولوا لناش عنصريين أو من الطرف الآخر. المقصود بالبندقية أنه بين يعني بينه وبين ريتا في بندقية، نعم، اللي هو الاحتلال يعني،
1: صح.
0: طيب في كان آخر ألبوم، مش آخر ألبوم،

0: في كان ألبوم بتكلم عصفور طل من الشباك و
1: نعم اللي ليلى خليل أو أعتقد نعم هي المغنية اللي معهم
0: نعم هي أعتقد نعم يمكن ليلى خليل أو something أنت لأنك أنت محمود يعني فلسطيني لبناني يعني مزيج يعني وعشت عمرك في لبنان نعم ومن محبي برضو مرسال خليفة يعني زي نعم. ما الكل طبعا كل الشرفاء بيحبوا لمرسال خليفة بنقدر نقول في عندك باك جراوند على قصة الألبوم هذا اللي هو عصفور طل من الشباك
1: هي من ضمن الألبومات يعني عنده عدة ألبومات هذا من ضمن واحدة من الألبومات هي كانت أغاني اللي هي هو مش بس مغني يعني أغاني فقط للمقاومة ولكن في عنده أغاني هي للعشق والحب ولكن بطريقة إنسانية تختلف عن
0: هو العشق والحب تبعه هو بيكون للأرض
1: نعم مش يعني بس مش للأرض ولا للوطن لا حتى للطبيعة للإنسان بشكل
0: نعم
1: بس مش بطريقة المطربين الآخرين يعني نعم. احترامنا الشديد نعم. للفنون الأخرى لكن هنا بالفن الملتزم
0: طب ابنه ايش قصة ابنه لانه في ناس كتير انا شخصيا شفته يعني في اوركسترا يعني في مهرجان بصراحة يعني انا بعتبره من كبار العازفين اللي شفتهم في حياتي يعني فممكن تعطينا
1: ابنه رامي عنده ابن ولدين واحد يدرس الايقاع او خلينا نقول العازف طب بشكل او باخر والاخر هو عازف رامي اللي هو حيكون موجود بالحفل هو يعزف البيانو البيانيست يعني ما بدي أخبي يعني أحرقنا خلي المشاهدين أو المستمعين لما بيحضروا يمكن بتشوق أكثر أو فيه يعني فيهم يشوفوه على اليوتيوب تمام. هو عازف بيانو ويعني في صعود
0: تمام إذن إحنا يوم الجمعة طبعا الحفل حيكون
1: نعم
0: وإحنا بإذن الله بإذن الله محمود وعدنا وعد مستمعين الكرام إنه نحاول إنه إحنا نعمل لقاء طبعا هذه صعبة جدا ولكن إن شاء الله نقدر نعمل لقاء مع مرسال خليفة
1: نتمنى ذلك إذا وفقنا الله
0: إن شاء الله إن شاء الله طبعا أنا بعتبره حدث كبير جدا صح في حدا حيقول لي هو بني آدم زيه زينا طبعا أكيد يعني في حيكون بس شوف الناس المقاومين اللي اشتغلوا لقضيتنا احنا الفلسطينية لما يكون بالذات مش فلسطيني ولكن مضى حياته كلها في يعني نصرة قضيتنا وفي الوقت اللي كان من ينصر قضية فلسطين أو أي قضية كان بيعتبروه بيحطوه في السجن فهذا يعتبر فعلا يستحق الاحترام الشديد
1: صحيح
0: وطبعا إلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية فقرة الفقرة الحرة أوكي

طبعا بالنسبة احنا تحدثنا على ليلى خليل طبعا من ليبيا. إيمان مازن بعثت لنا تصحيح وهي أميمة خليل، فعلا أميمة خليل. شكرا لإيمان.

إلى جنوب لبنان الصامد، يا أرض الزيتونة والتاريخ والكرامة، يا من بقيت شامخة أمام المحن، لك كل التحية والتقدير. تبقى قوة الإنسان في صبره ووحدة أهله وتمسكه بأرضه وأمله في المستقبل الأفضل. نسأل الله أن يحفظ أبناء الجنوب وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار وأن تندمل الجراح ويعود كل بيت لطمأنته. سيظل الجنوب رمزا للعطاء والتجذر في الأرض، وستبقى إرادة الحياة أقوى من كل الصعاب. كل المحبة والتقدير لأهله، مع الدعاء بأن يحملوا الغد الخير والسلامة للجميع.

طبعا مستمعين الكرام نجدد التحية لكم جميعا وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي 7:30 مساء. طبعا احنا بنحاول الاتصال بالإعلامي المميز محمد مطر، ولكن كما تعلمون الأوضاع ليست طبعا بالسهل بالنسبة للإنترنت والأمور الأخرى، فنسأل أن إن شاء الله يكون هو بخير وبنطمنكم عليه بإذن الله، وأعتقد أنه مش راح نقدر نتواصل مع هذه الحلقة.

الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب. وإذا أصابك في زمانك شدة وأصابك الخطب الكريه الأصعب، فالجأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربُ.

ونعود إليكم مستمعينا الكرام، وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي 7:41 مساءً.

0: محمود، أنا فتحت الميكروفون. في طبعا إحنا بالهمسات، ولكن في عندي كان موضوع من الأسبوع الماضي. طبعا الأسبوع الماضي إحنا ما تمكننا من إنه إحنا نكون على الهواء. الموضوع كان عن ماجلان.
1: ماجلان؟
0: نعم. طبعا الكل بيعرف ماجلان، ولكن معلومة يعني استرعت انتباهي. أنت إيش بتعرف عن ماجلان؟
1: شوف، أن الغرب لم يعرف اتجاه إلى الشرق، كان كل التجارة تمر عن طريق العالم العربي، إلى أن بدأ هؤلاء الرحالة من ماركو بولو لماجلان لغيرهم أن يتجهوا إلى الشرق آسيا. فقبل ذلك بهذه العقود والعصور كانت هي نقطة الوصل ما بين الشرق والغرب هم العالم العربي والتجار العربي. لما أتوا هؤلاء ماجلان وغيرهم هم الذين وصلوا فيما بعد إلى العالم الشرقي، خلينا نقول إلى الهند وإلى الصين وإلى مناطق أخرى، ولكن كانت أهدافهم مع الأسف أهداف استعمارية خبيثة.
0: كلامك 100%، ولكن إحنا اللي درسناه أنه ماجلان له فضل على التاريخ والجغرافيا وال
1: هيك قالونا.
0: نعم هيك قالونا.
1: هيك علمونا، بس هو مع الأسف طلع غلط.
0: طيب شوف، احنا انا المقالة عندي بس انت حيكون لك دور معي فيها. يعني
1: البرتغاليين كان عندهم مجازر في الخليج، في منطقة الخليج بالذات. اوكي، لما وصلوا الى المناطق هاي، حتى لما اتجهوا الى الفلبين والى المناطق الاخرى كان عندهم مجازر، عملوا مجازر يعني.
0: طبعا
1: يعني مثل ما عمل كولومبوس مجازر لما وصل الى امريكا يعني.
0: انت بالذات يعني اكزاكتلي انت دخلت في، انت خلص يعني فضحت الموضوع.
1: ما انت بتحشرني بتسألني على الهواء، فبدي اشرحك على الهواء.
0: بالعكس، لا بالعكس، انا مبسوط جدا، لانه انا وانا بقرا في المقال انا ما عمري كنت متوقع انه الاقي هذا الكلام. هو نفس الكلام اللي بتقوله، بس الان انا حجيبه بطريقه تاريخيه. يعني بقول لك الكل يعرف ماجلان، ولكن هل تعرفون من الذي قتل ماجلان؟ وهل تعرفون من هو لابو لابو؟
1: نعم. أوكي. هذا الفلبيني هذا، وعلى فكرة ما ذار شعار بالفلبين هذا الرجل.
0: نعم نعم موجودة. نعم. مثقف يا أخي محمود.
1: والله.
0: عرف العرب والمسلمون منذ القدم جزر الفلبينو، أطلقوا عليها اسم جزر المهراج كما جاء في كتاب مروج الذهب للمسعودي، انتشر فيها الإسلام على يد التجار العرب زي ما قال محمود قبل شوي، والدعاء القادمين من الصين وسومطرة، وكان ذلك في عام 1380 ميلادية، وقبل مجيء الأسبان. طبعا الأسبان أو البرتغال زي ما قال محمود قبل شوي. كان الإسلام قد وصل إلى حدود مانيلا، ونظرا لأن الفلبين تتألف من أكثر من 7000 جزيرة يا محمود، فقد أسلم بعضها والبعض الآخر لم يصله نور الإسلام. في عام 1521 وصل الأسبان بقيادة فرناند ماجلان للفلبين، وأقام علاقة مع حاكم جزيرة سيبو، وتم عقد اتفاق يقضي بأن يوليه ملك الجزر المجاورة تحت التاج الأسباني مقابل أن يساعده في تنصير الشعب الفلبيني. وانتقل الأسبان إلى جزيرة صغيرة بالقرب منها على بعد كيلومترات تدعى جزيرة ماكتان، عليها سلطان مسلم يدعى لابو لابو. علم الأسبان بإسلام حاكم الجزيرة اللي هو لابو لابو، وطاردوا نساءها وسطوا على طعام أهلها، فقاومهم الأهالي، فأضرم الأسبان في أكواخ السكان النار وفروا هاربين. رفض لابو لابو الخضوع لماجلان وحرض سكان الجزر المجاورة عليه، ورأى ماجلان الفرصة مناسبة لإظهار قوته وأسلحته الحديثة، فذهب مع بعض جنوده لتأديبه. طلب ماجلان من لابو لابو التسليم قائلا: إنني باسم المسيح أطلب منك التسليم، ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة، أولى منكم بحكم هذه البلاد. طبعا هذه محمود استرعت انتباهي، لأنه ما زالت هذه الجملة اللي هي نحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة وأولى منكم بحكم هذه البلاد. وفي كل مكان للأسف إحنا بنلاحظ هذا في أعينهم. فأجابه لابو لابو، طبعا إحنا مش عنصرية ولكن إحنا بنحس إنه يعني للأسف العرق الأبيض دائما بيحاول إنه هو يأخذ امتياز على العروق الأخرى. إن الدين لله وإن الإله الذي نعبده هو إله جميع البشر على اختلاف ألوانهم. هذا ما أجابه لابو لابو. تعالوا معي نشاهد المشهد الأخير في حياة هذا الرحالة. عندما كانت الشمس في منتصف السماء، كانت سفن ماجلان تقترب من سواحل إحدى جزر المسلمين في الفلبين، وكان ذلك في أحد أيام عام 1521 ميلادية. أعلن سكان الجزيرة تصميمهم على الوقوف في وجه الغزاة، وتجمعوا تحت قيادة زعيمهم الشاب لابو لابو، واستعدوا للمواجهة المرتقبة. فيحين توقفت سفن بحين توقفت سفن ماجلان أنزلت القوارب أو أنزلت القوارب الصغيرة، وعليها الرجال المدججون بالسلاح والخوذ والتروس والدروع، في حين وقف أهل الجزيرة ومعهم سهام مصنوعة من البامبو المنتشر في الجزيرة وبعض الرماح والسيوف القصيرة القديمة. وتقدم ماجلان وجنوده متدافعين ونزلوا من قواربهم الصغيرة. عندما اقتربوا من الشاطئ والتقى الجمعان، وانقض جنود ماجلان ليمزقوا الأجساد نصف العارية بسيوفهم الحادة ويضربوا الرؤوس بالتروس ومقاليع الحديد، ولم يهتموا بسهام البامبو المدببة وهي تنهال عليهم من كل صوب، فقد كانوا يصدونها ساخرين بالخوذ والدروع وتلاحمت الرماح والسيوف. وكان لابد من لقاء المواجهة، اللقاء الشرس والفاصل بين لابو لابو وماجلان. بدأت المواجهة بحذر شديد والتفاف كلا حول الآخر، ثم فجأة انقض ماجلان بسيفه وهو يحمي صدره بدرعه الثقيل على الفتى المسلم عاري الصدر لابو لابو، ووجه إليه ضربة صاعقة، وانحرف الفتى بسرعة وتفادى الضربة، بينما الرمح في يده يتجه في حركة خاطفة إلى عنق ماجلان. لم تكن الإصابة قاتلة، ولكن انبثاق الدم كان كافيا لتصكك ساقا القائد المغمورتان في الماء، وهو يتراجع إلى الخلف وينقض بالترس الحديدي على رأس الزعيم الشاب. وللمرة الثانية يتفادى لابو لابو ضربة ماجلان، في نفس اللحظة ينقض بكل قوة بسيفه القصير فيشق من رأس ماجلان الذي سقط مدرجا بدمائه، بينما ارتفعت صيحات الصيادين لابو لابو. طبعا أنا محمود هنا يعني عشان الواحد يكون بس يعني منصف، الكاتب يعني كأنه كان قاعد معهم وبصور وعنده كاميرا، يعني إنه بس هذه بتكون خلينا نسميها حركات يعني سينمائية، إنه عشان بدهم يعملوا مشهد، ولكن هو في النهاية إنه استطاع لابو لابو من قتل ماجلان. وطبعا يعني بعد سقوطه، طبعا يطول الحديث هنا، ولكن بعد سقوطه تم يعني تحرير الجزيرة، وبقول لك بعدين الفلبينيون بجميع طوائفهم وأديانهم ومذاهبهم يعتبرون لابو لابو بطلا قوميا قاوم الاستعمار وحفظ لهم كرامتهم وسطر لهم من المجد تاريخا، فأقاموا له تمثالا زي ما قلت في مدينة لابو لابو عاصمة جزيرة ماكثان، يقومون بزيارته والتقاط الصور ويعيشون تلك اللحظات العابرة المعطرة بذكريات البطولة والمجد بكل فخر. طبعا ما زال طبعا إيش اسمه تمثاله يعني موجود وكل شيء. بقول لك وكان بعض القوميين أو القوميون الفلبينيون اقترحوا تغيير اسم الفلبين المشتقة من اسم الملك الأسباني فيليب.
1: فيليب نعم.
0: يعني الفلبين اسمها جاي من الملك الأسباني فيليب، إلى جمهورية لابو لابو، إلا أن الموضوع لم يتحقق وبإذن الله سوف يتحقق. يعني إحنا درسونا للأسف مناهجنا إحنا العربية بأنه ماجلان البطل، وإحنا يعني صرنا بصراحة أنا كنت بفكره يعني فلسطيني شوي كمان، أو لأن أنا درست في الكويت إنه هو كويتي من كتر ما مدحوا ماجلان. فبس حلو يعني الثقافة حلوة إنه الواحد يبحث يبحث يبحث وحلو انك انت برضو كمان تكون مع مستمعين.
1: ذكرتني الاسبوع القادم ان شاء الله ببحث لك واجيب لك عن في واحدة من الكونتيسة موجودة بإسبانيا اكتشفت في قصورها مكتبة مخبأة يعني من أجدادها، ولما فتحوا هذه المخازن وجدوا فيها كتيبات وكتب ومنشورات وإلى ما هنالك من أمور من أيام المسلمين لما كانوا في الأندلس ومن أيام ما كانوا العرب في الأندلس. وفي هذه المخطوطات دلالات تشير إلى أنه العرب الإسبان وصلوا إلى أمريكا قبل كولومبوس.
0: نعم.
1: ذكرني بالأسبوع القادم بجيب لك موضوع أنا هاي، لأنه دخلت إلى وراحت زارة المغرب وزارة الملك، وكان في دكاترة وبروفيسورية مغاربة بالتاريخ راحوا على هنا، وهلأ صارت موجودة هاي المكتبة وفيها مخطوطات وفيها علم يعني كان زائد.
0: هو موضوع مهم جدا، لأنه زي ما إحنا فاهمين غلط عن ماجلان، برضو كولومبوس كنا بنفكره يعني واحد منا من أهلنا يعني كولومبوس دايما، ولكن فعلا الهنود الحمر كان منهم جزء ضخم جدا مسلمين، وهذه معلومة جديدة أنا عرفتها. صحيح. أنه يعني زي ما تفضلت أنه الأسبان أو الأسبان العرب أو الأسبان المسلمين كانوا وصلوا أمريكا قبل.
1: نعم. على كل حال هذه في حقائق الآن، هي ليست فقط روايات تاريخية، لا يوجد حقائق ويوجد إسنادات زي ما قلت لك في يعني في كتيبات الآن، في كتب الآن، في مستندات تشير إلى ذلك. على كل حال هذا موضوع كبير يعني نحاول في الأيام القادمة أو في اللقاءات القادمة بالمستقبل إن شاء الله إنه نلقي الضوء على ذلك. ويعني التاريخ مهم، لأنه يجب أن ندرس التاريخ كي ندرك المستقبل،
0: يعني نطلع أو مستمعين يطلعوا فائدة من إذاعتنا على الأقل. يعني في محمود، أنا كنت من سنتين رحت أمريكا ورحت فلوريدا ومع ابن خالد، ورحنا على منطقة أعتقد اسمها سانت أنطونيو مناسبة الأندلس. المنطقة أنت كأنك ماشي في الأندلس، تخيل محمود، هي على المحيط، على البحر، على المحيط الأطلسي. بتعرف لوس أنجلوس اللي هي أول نقطة من أستراليا لأمريكا، لوس أنجلوس احنا دائما بننزل هي على المحيط الهادئ. الثانية بالعكس فلوريدا على المحيط الأطلسي. المنطقة أول ما نزلتها أنا صدمت، يعني أنا ماشي في منطقة عربية، لدرجة يعني وأنا بمشي مع ابني مكتوب متحف أعتقد ليلى اسمها كان. بقول له محمد خالد هذه يعني ايش احنا في امريكا، يعني ايش متحف ليلى ومتحف مش عارف نادي ومتحف، والوضع كله كانك انت ماشي في دوله يعني في الاندلس. فقال لي تعال اوريك، هو رايحها قبل هيك وراني المدافع اللي موجوده في المنطقه اللي كانوا بيدافعوا الاسبان، لانه صارت حرب بين الاسبان اعتقد وبين الهنود، لانه كانت هذه مستعمره اسبانيه، وكانت يعني الاسبان زي ما قلت الان محمود ان هم كانوا هم اول من وصلوا تقريبا على الشواطئ المحيط الاطلسي لامريكا. فالبلد وما زالت طبعا الشكل والمباني وكل شيء ما زال اندلسي، يعني انت ماشي في الاندلس. فيعني كان هذا يعني شيء جدير بالذكر بأنه حتى في أمريكا ما زال طابع الأندلس في بعض الدول اللي كان الأسبان محتلينها أو كانوا يعني غزوها، يعني ما زالت تحتفظ بهذا الطابع.
1: حتى البيوت بالمكسيك بجنوب أمريكا معظم يعني فيك تقول معظم الديزاين تبعها تقريبا قريب جدا للبيوت اللي كانت موجودة في الأندلس. يعني على كل حال بعيدا عن الحروب والقتال ومغامرات حقيقة، خلينا ندخل بلمسات ليلية وننهي هذا البرنامج.
0: نعم.
1: هذا المساء وإلى أن نلتقي لمساء آخر. لكم كل التحية ولكل المستمعين الكرام في جميع أنحاء العالم.

0: وأنتم مستمعين الكرام على موعد مع آخر فقراتنا لهذه الليلة وهمسات ليلية.
1: في آخر الليل لا تسمع الأرواح إلا صوت الحقيقة، فكل الأقنعة تنام إلى القلب. في الليل، الليل ليس ظلاما بل مساحة يضيئها الأمل لمن يعرف كيف ينتظر الفجر.

خاطبوا قلوب الناس قبل آذانهم، وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات، فالكلمات الراقية نهر بارد يترقرق ويداوي ظمأ القلوب، والعبارات الجميلة تجبر القلوب وتجبرها وتداوي الجروح، والألفاظ الرائعة تطيب وتطيب لها النفوس، فجملوا ألسنتكم بكل ما هو جميل.